0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تتزايد المخاوف في اليونان بعد تسجيل 3 جرائم قتل النساء خلال 15 يوما فقط، ما عاد ملف جرائم قتل النساء إلى الواجهة بوصف ظاهرة مقلقة تتفاقم محليا وعالميا. ففي الأول من يونيو قتلت امرأة تبلغ 39 عاما على يد زوجها، تلتها جريمة مزدوجة في مدينة أيو، ثم حارسة الثالثة في الدراما راحت ضحيتها شرطية على يد زوجها أيضا. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن امرأة تقتل كل 10 دقائق حول العالم، فيما تؤكد الإحصاءات الأوروبية أن واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي. أعلنت الحكومة اليونانية عن 7 تدخلات جديدة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول شهر يوليو تموز، بهدف الحد من الديون الخاصة التي بلغت نحو 240 مليار يورو. ووفقا لما جاء في مشروع القانون الشامل وزارة الاقتصادية والمالية الوطنية والذي حيل البرلمان لمناقشته والتصويت عليه بعد انتهاء مرحلة المشاورات، تمكن ما لا يقل عن 1.5 مليون مدين من الجهات الضريبية وصندوق التأمين الاجتماعي والبنوك وشركات إدارة الديون من تسوية التزامات مالية على أقساط متعددة. وتعد آلية التسوية خارج القضاء الأداة الأساسية في هذه الجهود، حيث تم توسيع نطاقها لشمل الديون التي تتجاوز 5000 يورو مع إمكانية السداد على ما يصل إلى 240 قسطا للديون المستحقة للدولة و420 قسطا للبنوك وشركات إدارة القروض. رأس خفر السواحل اليوناني قاربا، يقول 48 مهاجرا جنوب شرق جزيرة غابدوس في عملية مراقبة بحرية، وقد تم تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة حيث جرى نقل جميع من كانوا على متن القارب بأمان ميناء سودا في جزيرة كريت دون تسجيل إصابات. أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن انخفاض أسعار النفط سيصل إلى السوق، مشيرا إلى الحكومة ستقدم اليوم منصة جديدة باسم بوسوكاني لتمكين المستهلكين من معرفة أفضل الأسعار بشكل مباشر. تشتد الحدة السياسية في اليونان مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يتحول الاقتصاد والمعيشة اليومية إلى محور المواجهة بين الحكومة والمعارضة. الحكومة تدافع عن سيادتها المالية، فيما تتهم المعارضة بالعجز عن حل مشكلات المواطنين والطالب بتغيير المسار. وفي داخل الأحزاب تتفاقم التوارث الآراء الداخلية، خصوصا داخل حزب سيريزا تحالف اليسار الجذري، حيث تتبادل القيادات الانتقادات بشأن التحالفات والخيارات الاستراتيجية، بينما يرد الجناح القيادي مؤكدا الالتزام بالقرارات الجماعية. تركزت زيارة وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي إلى اليونان على تعزيز الدبلوماسية الثقافية والتعاون العلمي بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي وزيرة الثقافة اليونانية لينا بيذوني، أكد الوزير الإيطالي أن التعاون بين البلدين يثبت أن الشراكات الثقافية يمكن أن تحقق نتائج عالية القيمة. أعلنت وزارة البيئة والطاقة في اليونان وضع جزيرتي لونيسوس وتينوس تحت حالة طوارئ بسبب الجفاف لمدة 3 أشهر بعد توصيات الجهات المختصة، كما تمديد حالة طوارئ في جزيرة ميغانيسي لـ3 أشهر إضافية نتيجة استمرار الضغط على الموارد المائية. حذر الصليب الأحمر اليوناني من تزايد

0: 30 يتوقع هطول الأمطار محلية عند الظهر مع احتمال حلول عواصف رعدية في المناطق الجبلية، وتكون درجة الحرارة بين 21 و 32 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 18 و 31 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.